متواصل زين فيتنام زين فيتنام زين فيتنام هاي بما هوتيل جولف 2 جوبورغ ترافيك كونينيو شانيل 13 اوغري. Yes, good afternoon, sir. Please could you switch on channel 05?